0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.